طيام الضيعه شقم جزير وزير.

0: القمر اللي بالسما كان على الارض شو منزلو
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي رنجك معي

اخ لو تعرف مني انت وفي هذا قلبي ايش انت. انت الهوى لعمري وشمس حياتي انت، وانا في هاي الدنيا ما لي احد غير انت. انت الوحيد الغالي والعمر كله انت. انت الهوى لعمري وشمس حياتي.

بلنجا دا تريه الزان جيبو يحقق بالسنين دست حزار من لد بويا دفير دا بويا وك من جقر خينا

0: صباح بخير دما وباش بقهدارين راديو يا أرتاج أزلدا يوسف بورما هيفيدكن وهفكارا من ديانا هيفيدكن روجك خوشون بمرا بقدين إيروج روجك جي كيفية روجك جي خوشية روجك دي ترقو ده ولو هجمارك هستيران ديسا هاتم بردان يعني خلقين وان جعبي وان لوان بو جعبي قلك خلق ده روني بو للاليا كيدنا مدزانين قلك تشتين بو يرين دي ترجي بون مينا أو قلا بردانا آتوش مهيفيدك چان داخل که مزه ده ببه بیتر ببه اوی کایا آداوی به سبات بخیر با دیانا
1: سبات جی بخیر با دلده سبات جی تف ده بخیر و خوشی بینگه در هیجا و دلال

0: دوه قال لك خورتين خوشكو تشالنج وتعف بالك برين داربون ويا كي جي جي انا خويا جدس دا جهه مخابنيه يا مالا كيف دي كافيه لدفر ما قلت دا بفكره ما جي وعقل شخوا فيا استيعابنا كبراستي تي دا بفكره يا ما تشن ما خلقش بن ديوان هسيراني روج مالك كيف خوش دبا همبري وي مالك شيني دي كافيه وي بده صلا في شيني بكشينن وتعداك مزن لوانتي جو يك جناب وان بار دك بسوج بس سبب تنهج بوغو او كسيدن كيف خودك نزانم بيش كيف دي قولا بارداني ده هيا يعني كا چه چه پير چه دي باوي قولا يان باردو دي و دي بينا بيش ديكي يعني
1: بلي.
0: و بيش هوا دي بي يعني او جيانا قو امتي ده و دفرا قو امتي ده جيان دي كنو برنكا كي گشتي جيهان گش گل اكي بچوك بوياش بر سوشيال ميديا گل اكي دي بيهزن قو افبو يرانا چه دي بن برچاوي خلقه چه دي بن پرچاين فيديو بلاف دي بن لي مخابن جمرنا بالدرس هر دمم دي كيفن نفس صافيه كي وجار بجار ديانا تدنري تتحسي هنا إجا روش بروش مستر دي بقى ديار ده
1: دلدا تشتي كوك مارا بي ما اطماعي دميني انو هنا كاس هني نزانم بي چه قصتن اما جم خودا ها دنگي قلايا تين وها عمود وقامش لو حاسه كي تفدا تجا دنگي قلايا انا حركي جم خودا إجار چكي واهبر دردخينن وان قلا بردن جا تشتي هري يعني هشياريش جي هريش چوكو مزنان تي خوستن تايبتي جي دوان سالين كو يعني وان سي سالي در باسوی د کوچک د دستې بچوکو مزنان دی جام خامن بهتری خو یکو وان چکان جی بکارتینن بچوکن امال پیش چاوی مزنان
0: ما تد بهنک او بش گو ده گلا بردان قشان زانی بو بچبویا لتنه ولو اوی کایا بویا جوان را وکسر مزنای یکی

0: دلتا إجابتري خوال بازاري قامشلو يعني باي جدوه وام بحث ويدك إن قامشلو ده دنيا خراكرن جدًا في شك أيام نيف ساعات زيدتر وكم بدو تلس يعني مادي تلسر السوشيال ميديا تقيس يعني خل كيولو سد عربارة درباز دبن وهما شبكة وافكرين وان قلا برددن ما أو قلنا الجور نامينن هل بدأت كيفن مع العزمان ناس أكنن إجار كادبي نصيبك أو قلين كو تسوجو قنه واتن الوان دي كيفا ما لما بخوف بيس بيزرابو مدو قلش سربر كوني راهشتنيني أزن زانم دنج العمودي قلك جيهات أما عمودي خي أو تشتكو القامش لو تيبو قلك فورا بلاف بلسر انترنت بواخل بريندار وند دعيني دقيدة كزك جيانا خوش دستا حبكي خلك عمودي هيام ده دقربك ساعات كيفي شك بردان دريج نكر أو قاسوك قامش لو اما وانجي دنيا خر كر دوان ده دقيان ده
1: او ده دقي بيشي تبقو تاقي جبهاك بابول باشاري عامودي جي جو بيف اولو تكاتكا هابون حياني سعد وازده ديانا لي قلك يولو دوري هابون لي القامش لو هفالي ما بيس بهي هاتن كو حياني سعد وازده او قل لياناتين هباردان يعني مالباتي هي سيرا چونه پیشیا هي سير خو كيف كي بكن جبوچ تطرم بيلي نابوان ردر باس بوتوان گلا برد دي دناف افقا سخلك ده
0: دلتا دو من بخو من بچاو خودي منك ديت سوكا باجيرا خلد دكاني خود رونشتين رونشتين وقت دويجن قاعدين بامان الله وخلق الجمده واري او يعني تبيشوازيه خلكي تبيشوازيه هي سير خود انا بنر يعني مسافه نزيكي دواري شنغالي وان نزيكي سريع حسيكي وان يعني قبل كو نزانن چيروك چيه جي دکاني خو دركتون دنیا خراكرن بروسيو بغريان دکاني خو كا افشاكي وش بوچنا وفشاكي وال كي بغريان

0: دو قالك برجين فيديوهات بلا فكرنا قالك وينهات بلا فكرنا مخابنا قالك كاس جبرين داربون شخوت نافا واندا زاروكك هبو كتاكولو بتشوك بو قو او في شك تشاواد بارسوي ويدا ولو سكني بو او او سورد قالك يجيه مخابن يبو براستي كاو كاسيكو في شكا برضو ديفان وينا يا نابي نقي وش بلي ويج شخو او خورتي دلال يعني ابي جوجي انا خويا جدزدان وقال لك انا بريندار جي هنا هي في سلامتي يا جواري خزي كان داخل كيما بربب زيد دبب شما تهف قاسي در دورا خو عاجز ديك شما تاستنجيل دورا خو تشي ديك جبوتشي كاتا تشفي ذكر تا تا تا تا تا مالك روجاوي كيفاوي كرشيني وكرعزا كاتني جرك أبي كايا ولو تميد بيرو بالا حركسي قولوا في شكك برضا راست في شكك ل في مرو في كتير في كسي جوجيانا خوز جدز دا لحركسي قو في شك برضا أو تبدي سجدار
1: هبي أو كود هون در كيفن خوستك سربست بردانا وان سيرين ماي بكن بمالباتي واره در كيفن پشت گريه بدنا مالباتي واره در كيفن سكنه كي در كيفن نرازي بونه كي كهون آلي كار من دستك من بوان مالباتاره نهون ايش اوان زيده تر بكن ددما كو خلق در تكتن و داخوازا سر بس بردان ازارو كي خودي كرن هجماره كي جي خلقين باجير يعني باجاري مبتم يعني بچه عامودي بقامش لو دربيسي بحسه كي بجي يعني هجماره كي جي خلقي و مالباتي واي سيرا در كتن اما دو در كتن زارو كي واهون زارو كي وان ناس جي ناكن بحزارا خلقي يكو در ندي كتن وان خو بيشاندانان وان سكنان وان في شك بردانا دل دا يكو نزانن بيقصد و چيروك چيه

جديانا افنا دفعيا يكيا ونجارا يكيا قود بونايا دا دي كيفي دا تنيريا بشك جخلكي ما نقول لها بردانا توشا هر دم ام دو برسن كا كسي اي تيكل دار كسي بر برس لكوي دا كيا جبرقو بتايبت يعني اف هي سيرا نفسي چار جارتينا بردان ونفسا برس جريكي وهمان چيروكا كا كسي بر برس لكوي دا كيا جبو چاب سينور نابي جبو چه اف كسانا هاتنا يعني ناس كرن جخل كي فا قشا و جار بجار بيتر دبا اجا غافا قو اف غافا قو كسي بر برس نشوبينا ناس نكابيكيا يانجير نقر ولكن يجب ان

0: ملي قهداري ما جارك دنا أملو وفقريان جبا جاري عامودي شخوا وبيتر مجارة ما قريداي عامودي لي هم بريوي باجاري دربيسي وديري كي قدروجا چاشا ما بوري دا ديانا شخوا نرخكينوج أسعاري باقاتي عداداتي كهربائي قشتيها تا داين چشتراك آمالي بي يان آ تجاري با
1: بل جاب نسبة هاني يعني پنجيج صادي بلند كري جي پشتي نرخي بكو بري جي خلق ده هات استندن و نرخ کو آن جواته خواستن. اگه آبی کهانه بو جه نرازی بونه چی جنب خلقی کو دبیم باشه، آو که هربج مرتی یعنی گله که یعنی احتیاجات ما سر یعنی دعبین دکه، ام حاجتی آو قصد شتا و میتور آوان ناب نمازوتی، اما لهم بری و تعدادی که جل ماج پشتی آو بلند کردن کو دنرخ عدادات ای که هربج چیویه. اگه آل بازار دربیسی هفکار ما اول وار آپرسینه گنا برا خلقی دچیکری که به خلق دبی درباره دچی دویشن عمل دن که واقع داری بکن بری که اولوا به مرحبه
2: مو كهرباء كهرباء يعني هاتي يعني هم كيف خوش كذنه برباش مره يعني شغله مجيد مشي تشتر قوم مجمل دوام في خن دنجي مولدا بنا بنزيله يعني تشتر كهرباء هبي تشتر بس بو هابونا وي تعادل مكريه يعني بر بو هاي تعادل مكريه نعم كارم بشغل نعم كارم يعني تشكي بكن بس ابونا وي باشي يعني ها هم بو هاي يعني بر بو هاي تعادل مكريه تعادل ملجي كريه تعادل هركس كريه فقير
3: از بازاری در بیسیم براسیج با کهربا آن نظامی میقینت که کنگی وره براسی یعنی فایده گل کل ملد که حبکش با علی مازوتش با صبا و نخن آوی گرم نکن بس اف زیده اسعاری بلند کرن کاش بود چی یعنی کهربش جمعیج درک دنج مرنای گرک یعنی مساعده ملد بکن بس یعنی حیا کنگی و ملد فتص الا معیشت ام بی امنتو بالله دی بی اسعار غراد دو گمرکتین سرج در باست بینش جمعی خود را بی موالدی عزائی بی البسی زاروکا بی دی بیج مرد تصدره بس اف كهرباء معنا جمعية كما أقولوا أسعارها بالمكن وكما يملد فاتصين حلك يجمع ربين
4: أشبه كهرباء نظام والله ما قو ما قل لك كيف كل ما قوى كهرباء هاتي ويعني مش مولدي ما يخلص مش بو بس أم بلوان بدن أم دفينن بو هاد بوية ووقت بيجي تعدم كرنة
5: الله تعدايه بشكل كامل ملدك شي هي خاصة كاس كسي كاركر يعني أنا وقت مثلا أس خياطمنا بري ما بني بانترون كي بدح هزارة شيء كرجانا ما نتسنجي أنا مجبور بيستا وبيستو بينج وسيجي بستينة باعتبار مرنا ما دوفه يعني اشتراك الجمع هي يازلا أمبير وف كارباني جي مجبور داقرن تناسكر يعني تعديك قل لك المكرية يعني آم مالي جي واي سيد عفافيت السر تعداك بر الملت هي بشكلك عام للسر كسي كاركر
0: تعدل سر حركسيه دهياما مهكيده دجارا بلندمون هات سر جارا بيشي 24 صدي جارا ددوا وكبريا چندروجان بيتري بينجي صدي هات سر خلق الكجي لسر جاناتوران تاني برانيا خلقه ما 4 امبيرن لهيفيا كهربا قشتينا لقاوة ولو بويا خلق نماد زانن وقاوة تيجي نزابق لبينن نقل بينن بيلن وكبري يام بي كهربا بمينن قلق جيد بيجنا ميو حياقو طاقة بحمل ميل سر طاقة بن يعني جبرقو وقال لكي بوهابوية زيدة ترهف كارما أولفا أبيا كايا شوبان أو بمرايا جباجاري دربيسية سبعت بخير با
6: واتجي بخير با دلتا
1: بلي أولفا هاجر تجمر زيدة تربحز بك يعني نرخي كل أمبيرات إيه كهرباء عداد نظامي زيدة ويا تشقي سي
6: سبات جيب خير با ديانا هنا هابراستي دمك باش كهرب الباجاري دربيسي قندواري وي جيلي كي باش بو وخير جيلي كي كيف خوش بو يعني دي قوتن بلكي ام جوان ام موليدات خلاص بين وخرابونا واني قو خلاص نابن ام جوان خلاص من ابراستي اب يك بخير كيرا نكي هاش سري يعني هيا ما هوني وكيدة دي جارة اف كهربا زيدة يعني زيدة بو جارة يكم يعني بستو چارج صدي هاتسا وشخو جارة دي تازي دي تري بنجيج صدي هاتسا يعني نها اف كهربا براستي يعني دما قد هات خيكيش خور بي كيف كربو يعني مهيب بنجي هزاري دا قرتانا تيرواني اسي تشارما هات كلي نها اف كهرباء يعني قاط بويدا قاط يعني ام بيجن بصد و بيستو حيشت كيلو يعني قوباري خلقية بچال حزاري دارت كرت بچال بنج حزاري دارت كرت نها بويب حيشتي حزاري يعني اف يكب خلقية نما دوفر هروها يعني اف يمعلا و اي تجاري هولو جيجي بوهابون يعني براستي اسعاري و بويدا قاط يعني ام بيجن بنجي صدي هاتي سر زيدة تري بنجي يعني وكنا هاجي من قلت يعني أقو خلكي بري بتل حزاري دارد قردن ها مجبور بحشتي حزاري دارد قردن يعني أقو بري بسد حزاري دارد قردن نها مجبور بسدو حفتي و بنجا وحطاني دس ديجي دارد قردن
0: بلي أول بادر باري فيه كي رجعنا چند ساعتا كهرباء تي باجاري دربيسكي
6: نها براستي فتراكو كهرباء نهولو بتاكيل الباجاري دربيسي باش ببو جبشتي ساعت أزدي بشبتهات يعني ساعت دوازده دتان حطاني حتي سباها وزيدتر شي جانا جد مها حتى حيشت ومهي سباهاجي لبراستي هف چن دروجن امكارم بيجن زيدتري حف تيكي براستي هم داني إباري جدي وهم داني صباح جدي يعني أم بيجن بيشتي ساعة دوازدة دي سجاري كدن ويددن حطاني شبقي دميني وجانا جيجي جي ساعة يازدة حطاني يكي نيرو ددي نيرو جدي يعني أب ساعة كهربي صباح براستي ساعة ويني تيارن لبراستي يعني هكذا أم بحثة كهربي بكم بجشتي الباجاري دل بيسي جيلكي باش بي وهري كم جي حي ساعة كهربتي دائي
0: ناون دلالي نواي جارنا بروجي جوارتو ايما تاني ولو قش ايفاري
1: دوغتي غراغل كيدتي
6: جيلكي باش بويا دلدال دربيسي يعني جيلكي وقت بيجي اشبر يعني نهر كس طاقة وان هي يعني نهر كس بديل كهربان والداتا جمعان هي كبراستي يعني خلقيش خور بكيف كيريا كهربا باش بي
1: عقوبات تشتي باش العمودي بيجي جي عقوبات العمودي بيجي كهرباء عمودي جي باش ببادل دا ببورين أولفا أو كهرباء جبو قندان جي هيا أو كهرباء هاني عام ديك هيجا قندا وشقيسي ديك هيجوان
6: نها براستي يعني بدي قو كهرباء الباجاري دربيسي جي تيبه يا قندا هرتم دهات يعني هاري كيم روجي ساعتوني وكي حطاني دي ساعتا جي تتانوان دي نها براستي جي جبر لقندا جي كهرباء وان لكارم بيجن انوكا دربيسي جلكي باشوية لأوجي براستي روجي هاري كيم چار ساعت كهرباء دكهيجة قندا تايبت افيك يعني نهاتنا كهربي بيتري وي خلكي جو جو تعدقي هاشت بوان خلكي قنطابون يعني براستي القنطا بيجن أم والداتي اشتراكي تننا هركز طاقة جمعان هين هركز والداتي واني شخصي جي هي طيبت خلكي قنطا أم بيجن أبا نظامي يعني أبا رئيسي جمعان تننا يعني هركز اعتمادا وان سر أبا دينامو بو أبا غطاسا بو يعني جو كهربي بري بريادامي كي جو جارير ندهات يعني براستي تعدا هري بر خلكي قنطا دهات أبدمك باش كهربي جيلكي باش بوي القنطا جي يعني حياما تار مها زيدتر يعني هذي كم روجي تسعة كنيفا حتى تار ساعتا كهرباء دك هي جوان شخو أبيك جي اختلاف دي بيش قندك حتى قندك جي
1: بل
6: يعني لانا قندك كهرباء وان بهترا
1: بل باشا قلك سباس شبوتها فكارا ما أولفا بس بهي جدر بيسي بمارا بسباس

0: شو يقول ريك هاتنا
1: نهافا مشكلي هنا توري ما زلنا نيف ملاتا ام جيرو دبيجون شو ام دبين وسمت عار يعني ملات جفيت شتي برد ترسي دبي از هرم مستوصفي از بيم از بقول ريك هاتما ليكو كاسك جيراني من الوربي لكاسك المالباتي من الوي داريبي ببينيكو از بقول ريك هاتما ببيهن واني باك ادهن در مالدا يعني باك بوني خاطني لوم بقول ريك هاتيا ام دخوزن في تشتي بيجن وا علاقي خب باك بوني ابدا تنية نعم معني خاطب بقول ريك هاتيا معنو خاطن شخصكي ني باكي وبينيكو ما بيشي قوتيا عدوايا شخصكي داري جم شخصكي بيني ايش نصاغي ايش مثلا شتو شخصك بيت كافي ايدن ايش بيت كافي واجي نصاغي يعني نتشتكي ام بين ني باكا كنت جي فادي بكي يونجي ترسيب جن صغير شخصكي درباسي جم شخصكي دبي بس هجرت دوري باكي ونا باكيش تو دليزي وقت فتري علاجه بايا تأثير دكاري
0: اوكي دكتورة ما دبيست انه قالك وانا خوشي قالك د نيف حبسيان قري داري هناك وبالكيفي امورن وام قال بارستني جبكن ام في مجاربي جن بس د نيف حبسيان دا چما بلاد بي دكتورة حبسيان دا داري حبسا داري قرتي دا داري كروت ني مثلا
1: آره نه هد حبسه دو بینی تاگوتی روت نه رطوبتی دو پر وای جدیلی نه نساغی گره یعنی انو پر زیده بلا ببه و دهن در حبسه دو یعنی تشکی امبین خصوصیه تنه یعنی بطانی هف استخدام دکنه جلی هف ده دسمالی هف ده استخدام دکنه وای جدیلی نه نساغی زیده پر ببه دهن در حبسه دو
0: تمام معنا خواه دکتورا کتاگو ايش اخو باقجي تنه ديما احتمال ازو تجيبه كمان احتمال اي كاس بي كافي تختور بي ولا كي بي احتمال بي كافي وقتا قوتي قريداي بنتره باقجي ونا باقجي قريداي كو مخالطة كو تن چقاس نيزكا كاسي كي بري اصابة بوي
1: اري راستا يعني احتمال هي اس بي كافن احتمال هي ممرضي هون مستوصف في دادو شغلن بي كافن يعني اي شخص دومني كادر طبي جي احتمال هي بي كافن فمعنى خلنا نقري داي باكي ونا باكي انا
0: اوكي نها ما درد خواه قوت هجار امورنا درمان دكتورة دهالي درمان دا دو و نخوشيا درمانا چارا سر دبه درماني خواه يعني علاج خواه دريج دكي تشت بيويستن بيه مثلا جبو تشخيص وعلاج لتنه ممكنن برنگه كي حسانة ونعلاج بكن
1: درماني خواهي متوفرة بس درمان تاني فكرين بفايدة ناكي يعني براز درماني ويبد من الساق بين ميكو هربي في درماني استخدام بكا بس كتش نهانن از جيرو نابيجم چقا سهري في درماني استخدام بكا روكي دريون اينا كي مهكي جي يعني جي فايدة نابيني رحت نابي بس تش نهانن ام بعربي دوين ارشادات تعليمات نهانن ام كين الصغرى بيشنا ورنا جي كي سدي سد بدارمين را تطبيق بكيك وحتى كوانا بيجبين الصغي خلاص بي
0: طب دكتور ام شو راتا ببرن نها درمان تنه درماني هاني كوام ناستكن دهندر باجير دا دهندر نيف ملادا بلا بوي ده سيدالاتي مده ده درمان خاني مده ايهانا كنجاني خددن بلكي لتشنا ايد كواني بيني حبابي يا درزيابي تشنا واني هنا
1: نها درمان اري صابون خواهي و دنوع ام بين آب او محلول ام جيرد بيجن هيا ام ددنا ملات كسابة استخدام بكن درماني خي فموي هيا او يا اكتر شي ددنا نوعك دني جاربي ما ناقو انو دنوع خوهانا هي جاربي هنا شائعة وهي جاربي هنا ام بين المجلب او النرويجي اي فموي اكتر شي جرب النرويجي دو ددن او كو وباء زيدة انتشار دبي يعني ام بين تقريبا نيفي ملاتي كوباني فرضا على سبيل المثال ام بين كوباني كو نيفي ملاتي كوباني وبيتركو بيكات وشغي ام اترار دبن درماني اي فموي ام ددنا مثلا ملات قشكي وباجير قشكي با نقطة كما بير كرجي درمان لازم نه بس شخصي هنا نساق بيكاتي ببه لازم شخصي هنا دندر مال دا بهفرا مخالطة دبن قشكي ببن كويقاي كوني استخدام بكي يعني
0: ارمانجا مجوه پرسيد دكتورة كو كسي نخوش كت گرگه کانه هر سیدالی درمانی خوب به علاج به کانه هر درمانی خوش سوخ به لی گرگه هر تختور کسی کو اعراضی هانه که تنها بیلی کرنی او خوری زیده خوری بشف بیتر گوتا گوتی خوری بشف بیتر چه ده به گرگه هر تختور لی کانه هر سیدالی المال علاج بکه درمان خوب المال علاج بکه
1: نصاغي جربه لازمه بگری جم دکتور مستوصف به مستشفى به دکتوری امبین ای خاص به یعنی مشکلات نه بس لازمه بگری جم دکتور بینیم جورا گوتی یعنی احتمال هست سیدالی درمان پیده درمانی درغجی پیده که بس جورا شرح ناکته که چه بکیه اما هدفی مال انها الویداری المستوصف امبرو گیه اونا طوعیه دکن جون را دبیجن یعنی نوان ساغیا چی اشتو بلا دبیه و تکشتو درمین استخدام بکیه و کشتو که خواب پارزیه یعنی هدفی ما توعیه دور درمانه فدرمان تانی فایده ناکه کت طریقی درغجی رو نبیجی کت کشتو استخدام بکیه این فایده ناکه که وگری جم دختوره
0: ما درمانه قال درمانه کر بس ارشادات ای گرنگ ای کوام دبیجن تم گرنگه دهندر هر دختوره بلکه هر جوه کی تم درستی ارشاداتن ای هانا کم ملت شیراتان دکتور لمراده که مرید بیزه او شیراتانا دکتورا کانیش مرا برفره شیروفم که شیرات گریدای علاج جربه یا جی گری
1: نها بین توفیلی هانا کل جربه نساغی جربه چه ده که بایا خواد که هندر جلان یعنی ده هندر جلان دا دمینه فا امبرو گیان جون را دبیجن و جلانا لازم جلی هانا کتا استخدام کری امبین دسمال خوا و تشتیوانی تکی گی بکلینی آوی کلی بکلینی درجه حرار 6 و زیده تر لازم واری کلاندن و صرف بر روی یعنی ریخی روک ده دسته بر روی به وقتی که امبین آفت نبو مثلا امبین وضع المادی الاقتصادی کچتن بو ملت چه دکر امبین
0: نزوحا
1: آره ملت چه دکر مادی سوش ملت راجی مادگو که فی حال آفت نیا کربت نیا یعنی تشتی هانا که تبی جلی خواه بشوی تنیا دوشک بطانی بلگی خواه بشوی تنیا تیوا جلی خواه گی کن بکیا تیه که کسی که راشا دوی و قوین بگیریا و چاکی دوی و قوین بگیری و دینی بر روی فا وایا و تو فیلیا که پینجریا ام بین با ما بخاطه کشتن یعنی دی سوانی وایا اعتبار به طریقه که جلی خواه به تعقیم بکی و جوی نساغی خلاص به
0: اوکی شیرت اگه گلی که باش شیرت نگلی که باشم صراحه یعنی تفی درمین گرنگ و کساب به بس تشتی گرنگ تا گوتی بلکی واجی جم ملت ما کم شیاری جم هیا انو نتنه کسی هانا کو اعراض نشان لی در کتنی گرنگ علاج به کسی هانا کو ویرا جیند بن یعنی ویرا عشت بن او جی گرنگ علاج بن
1: آره.
0: گور پروتوکول دولی
1: آره نتنه او شخصی هانا نصاغ پیکتی نصاغ امجربه نصاغ لعنی نصاغ یعنی نصاغی ویرا چه بیا نتنه او یکی درمین ببیا ای هانا دهندر مال ده بهاورا عشت بن کی گی ببنا مثلا زاری که ای داری مکتبه که امبین دی خوانی جمع مگو و زاریا به نصاغی جره بکتی یعنی یفضل اینا که حتی دهریان و زاریان نره مکتبه او اقل شی فتری علاجی لان علاجی خام تکرار دکن یعنی تددی کی تجرد بیجی بعدی اینا که تکی علاجی یعنی امبین علاجی دی سببیه لازم و زاریا امبین چند ریان نره مکتبه سبا امبین زاری دور خواهی هندر مکتبه جی اونا جی پینا کبن
0: افجی گوتنا که گله کی گرنگا جبو جبو دبستان ما جبو روض ما پیش دبستان یعنی که او جی زانبن ما مسته ما جی زانبن کو کسی کی و نشانه لی در کتن گرگ زاروک نین و کسی دیم پی نخین جبو کسی دیم پی نخین
1: اره راسته نها یعنی وقتی که ام درد کبن سر پروگرام وانی هدف من توعیه یعنی بین نها که چه قصه ما مسته یعنی جمع بهست به نها این و ما مسته کانه شاگرد جم خوا سر شاگرد جم خوا لاحظ بکه انو وان ساغیال جم چی بیا کانه مثلا وان خودی وی که مثلا به کری خوا یا قیزی خوا ببنه دختور برا بینرن کانی چه نساغی ویرا چی بیا مثلا کانه جی رو بیجی که نساغی توانی بو مثلا چند ریام مکتبه حتی تخادورا علاج دکی سبا حوالی تج بینه
0: کرد چطور که مکتبه گی بخینه احتمال مکتبه گیش گی
1: بخینه مکتب گی بخوه که هیجاره یعنی که ازمه چه ببه یعنی احتمال هی درمان الجمعه تیرا یعنی با ملتی مگی نکه فوقتی که امانی سر نساغی شورید کن توعیه چه دبن یعنی ازم مالی اقتصادی جی کم دبه و نساغی جی کم دبن
0: هم سر مالباتی هم جی جمعه که نوانده تندرستی دقت جی جمعه
1: آره سر مالباتی سر نوانده تندرستی سر اقتصادی باجیر گشکی یعنی
0: تمام ساعت خوش دکتوره نام قال درمانا جی کر امان آلی که دین ایکو پارستنه شتو ملت ما خوشی بپارزه جبو اصلا پی نکفه جبو کت پی نکفه اصلا چاوا بلکی تهنک د نیو گوتن خدا گوت شروع وکر بس هم خواستم بر فرح بیجن چاوا تکانی خوشوه نخوشی به پاریزی گوت پی نکوی اصلا لنو تاگو پارستن یعنی جی دبه پارستن جوه نخوشی دبه بلکی هم بیجن پارستن هر نخوشی دبه بس پارستن جوه نخوشی گره جرب شتو چاوایی دبه
1: این پارستن که شتو ببینه مگوتی یعنی متش که بره گو مثلا گذار یک مکتب پیکت که وزاریال مال ببینه خیلاش بکیه و ام بین اشخاصی هانه بیزاری رایش دبین که گی درمین ببینه سبا ایدنه پینه کبن با یا نو اکش پارستنه یا مثلا هندر نوان ده که ده مثلا موظفک بیبو لازم او موظفاجی مثلا ده مال ده رونه چند ریا خیلاش بکیه سبا ایدنه پینه کبن یعنی پارستن خانوانیه نه مثلا هری حروس به ایوار خوابش روی سبا پینه کبی نوان نه نو اکش پارستنه یا پرسن انه شخصي هنا بيكاتي نوعا ما يعني كي عزل ببي عزل جينا انه مثلا تيكي جهي غرفة كي سابا كاسك نافيرو بدي وبستين سابا بينا كافي نوان يا بايج ديلين يعني نفسي وي نخاشي ام بين بتعبي او جدورة كي ديليزي يعني كو درنگ اري درنگ جمساغي رحات ببي او خلاص ببي
0: اش بو کسی هانه که دی سافرن مثلا دارن درار راد کفن او تیلان اره ناتشتا کی شیلت تنه دکتورا؟
1: اره راست دارن ده تانی باری من اره وای که دارن ال او تیل راد کفن یعنی یفادل که چارشف خوابو گهرن چارشف پاک بخوازن جو خودی او تیل یعن که مثلا به اعتبار وان ساغیا بلاویا کانن چارشف خواب واتشتی خیوانی بخارا ببن مثلا ای او تیل استخدام نکن
0: بریم بجبیر بکن دکتورا او نشان هانه که دین هانه که بلکی ملت ما بریم مجاره خلاص کن هر نمجاره خوی دین نشان بیتر لکر لجان مرا درد کبن یعنی لسرچاوه درد کبن للاش لکر لکی جان حالی لاش درد کبن
1: نها او بیا بخوا منگون ساغیه که جلدیه سرچار میجانی انسین بیلد که بس جینه هنن پر زیده لی بیلد که او جیانا ما بین پیچی آنن ام بین جیهانه که خود ده گرم ده بی مثلا بین جنگانن ام بین زیکی انسینه لپشته پرچه نابه لسرچاون پرچه نابه ام بین عینش کان چه ده بی مثلا دستی مران چه ده بی
0: ام بیشون داری تنک یعنی داری چرمی تنک
1: داری چرمی خواهی تنک لوا در نو پر زیده چه ده بی
0: اوکی سپاس دکتور ام هر نمجار خواهی دین ام پلاو خواهد تخلاکن هر نمجار خواهی دین او جی سپینه بعربي فيرا بجن قمل أو جي داءك وك ما قوتي WHO منظمة الصحة العالمية دي بيجي بصالي دورا مليون كيسان بيل كافيل الدنيا الجهاني تواهي جهاني الجمع جي قلكن أو جي قلك بيل كافيل بيتر أم يعني قور جواق قال دكي دي بي دبستانان دي روضاتانا قلك زاري بيل كافيل بيتر نيفي وان قور بيانات WHO دي بيجن نیوی خواه زهارینا او جی تکانیش مرا شروع و بکی قمل چیه جرب یعنی سپی شتو دست پیده که شکر هاتیه او جی مجارا کم تخوازن و جی ملت را شروع و بکن
1: راسته سپی او جی نساغیه او جی نه نساغیه که نها هینه کشف بیه نساغیه که جبر داهه یه بس دم زیده ده بی اکترشی وقتی مکتبان پر زیده بلاده بیت نیری نیفزاریان او جی نساغیه که جلدیه او جی طفیلیه او ام بین که زکا که ناوی خواه قمله نفسی ناوی نساغیه قمل دکاوی او سری انسان او دسی نوع خواهنه نوع که دکاوی عیاری سری انسان نوع که عیاری جن و نوع که امجر بین قمل العانه این مناطق الحساسه یعنی
0: حوض مناطق حوض
1: آره سی نوع خواهنن او یاج دیسا بین جربه که کس که خود کوی ام بین جرم سری انسان او جی دیسا تیدا هی کنده که او یا هین زیده هی که خواهین زیدنن جی جربه زیده تره او جی دور حیات خواه که کامل دکه او جی دیسا دبی قمل که کامل دیسا هی کنده که خور چه ده بید سری زاری داد نیری خوری خواهی یعنی ام بین عشقه پر زیده سری خواد خورینه او جی دوست شخص اکی ام بین زاری اکی نقل جم زاری اکی ده بی نه دفره مثلا ام بیش والا پوری وی زاری فری یا چو پوری زاری دنه او یا جی که تقریبا ام بین یعنی مخالط لسیقه ها بی یعنی پر زیده سری خواد که بر هاو منه که کانه بیش سری زاری اکی نقل جم سری زاری دنه بی
0: سپیا كوني ازوت ام بره در نشتبن نا جما نقل نوبي جما نقل نوبي غرغا يا نيزكي هاف ذا بي جلكي يعني بهاف ذا وري نيزكي هاف ذا بي يا جي تشتي
1: شاي هاف ذا استعمال ام بين بشكيري خي حمامي مثلا اي هاف ذا استخدام بكن ديليني نقل شيء
0: واتي واتي اوجي دحر مال باتك كهبي احتمال مال بات جي بيك هافي
1: اري اري ويجي بين جاربه كو شخصك د مال د بيكافي احتمالي ام بين كلفتي مالك وجي بيكافي هي يعني احتمالك مثلا
0: و برسامي وك غري دكتوره كو وانا خشيا اوجي نغريداني غريداي باكجي ونا باكجي هندر مالي دا غريداي انه معنا خا ديمك د كاس جكاسيك هدي يعني كاسه كي بري توشي في تشتي بيها قبل بيها يا بيجن سبيا بيها او سبيا نتيجه مخالطيته هات جنب كاسي سليم او اي سلام
1: يعني او جنا غري دي نباكي انا نعم زوريا كهات يون شخص كهات جمع بين بوري ويدا سبيا بو معني خو نو وا شخص ني باك مثلا سري خناش يا اهتمام بخانه كي معني خناونيه او جين صغيه كبين اي ان صغيدني اهانه كو نقل دبن ان شخص بيكافي كوني ام بين كلفتي مالي يون هندر مكتب دا زوريا بيكافي كوني زوريدني جيب خارا بيخيني
0: دكتورة معنا خواه كو كو هندر روضة طبعا هندر مكتبة طبعا جرّك أوجي هشيار من ما مستمع هند أوجي هشيار من كسي كبير بوجبو كسي كدين بينا كافي جرّك كسي هانا بي نشانه خالي بيلكن بوري خد خرينن يا جي خواه طيبة دخرينن جرّك بيشي نمالج بو كو بنيرن راستي في رهنة كو كسي دي بينا خينن
1: أري راستا يعني ويا دورة كمازن إمام مستان هي كو يعني بنيرن سر شاگردي خو بنيرن كو تعارض وني هنن كسك پرزيده پوري خو دخرينه ان كاني بان خودي وي كه يان مثلا يفضل بان ام بين دي وي شاگردي كه مثلا جره بيجي والله ام بين كوريتا يان قزيتا ملاحظ كر پوري خو زيده دخرينه تكاني به بمال جره بنيري كو سپي پوري وي دهنن سبا تجره در مين وني سبا خاطري مثلا حوالي خي د صفيدا يان مكتب د بين خو سبا خاطري ونجي كلفتي مالي
0: كاسك بينك بري امهرنا درمانه وي بيجن هر كسي كسبي هنا بيويستا وري دكتوران وك جربه مثلا وك نقاشي دين
1: نا نها اي سبيون كان هر سيدلي شامبو سبيون بستينه و استخدام بكي نا شرطا هر نصاغي كد سبي بوري ويدا چه بي وگر جم دكتور يان مستشفان الا يك جارت نيري مضاعفات خاد شهد بن باعتبار خوري خوي پره ف گزاری چی پر زیاده دخورن و خودی یان خودی درنگ پی بحسن ف دبی بینه برینه کی وکری نتیجه خوری زیاده دبی بینه برینه کی وکری ف احتمالیه مضاعفات چه ببین یعنی جراثیمان کاش که ویروساتان کاش که نساقی ندنی هنن جلدینه احتمال هیچ وی چه ببین یعنی
0: دبی وقتی دا گرگ برای دختر
1: آره دبی وقتی دا لازم آوره جم دختر و بینه ربان ام بین نساقی دنی کن نتیجه سپی چه بیه چیا که علاجی وی جی برای ببین
0: اوکی سپاس کورا هجار كما قال علاج كر او شي قرق علاج خو علاج خو قولي وقت قوتي كان هن الصيدلية بمن هجار بشي علاج دا او شي شيرتنا طيبت هنا في مجالي دا دكتورة ليتاني علاج به وخديا
1: نا يعني علاج نتاني مثلا كيرو كيبه بي ما بيشي دا قوت يعني وقت سبيت كبه جرمي سري انسان هيكون دكي فوا هيكا بعدي اسبيون ام بين ده دانزر يا اوجد بس بي كي كامل فلازم علاج بعدي تقريبا دهريون ديسا تكرار بك سبا او ام بين او هيك هناك كرينيون سبان ام ديفيجن كما زنبون وانا جي علاج بك كوك نهائيا جي خلاص
0: وكسي هنا دهدر مال ده اوجي قرق علاج من دكتوره وقت قلتي وقت جربي لتني و قبل كسي هنا بي
1: انه ازبيم نصغي اي سبيون مثلا كو ام بين اشخاص هنا هندر مالي دا كو دي اعراض لسرتنا انا وكو كان بنخاب بارزن مثلا ام بين شي و زوري هنا بيكاتي دسمالي بيكو استخدام لكن فكرا بيكون مثلا علاج جنابا، بس كنا كدي اعراض لهنا ويون مضطر مثلا انه شاي يستخدم كرنا يون انه مثلا برو روكي ام بين كوبي بحس ان سبيد سري زوري خدا هيك وشاي بشكري يستخدم كرنا يفضل يتشغل كل فتي مالي جيبا، لان احتمالي انه عدوى النقل جمونه بي هي، وخاصه سبيك اول جور زوري بيت كافي درنج بيت حس يعني ام بين احساسي خوري الجمي درنج دس بيتك
0: او جواب فتری حضانه مثلا حیاکو نخوش پید کهوه پیرا اعراض نشانی داد کهوه
1: احتمال هی دوی فتری دا مثلا دیسا شایوی استخدام کربن دستمالیوی استخدام کربن احتمال هی اوناج بکهوه من خواهی فضل انو دیسا علاج عائلی به کل فتی مالی جیگی ببه
0: اوکی دکتوره پارستن مقال پارستن ده هر اویدا کر بسیسا تشیلت تجبو پارستن هنه کو کسک بینه کهوه مثلا سپی چه نبند سری واندو مثلا یا ام نابی چه بند ام سپی آنه کبن یعنی
1: بینه که من یعنی گوتی یعنی شخصی هانا پیکتی لازمه تشتی خاگی جهه بند تشتی ام بین شخصی هانا نسا استخدام نکن ام دائما بین با شخصا نساغه یعنی سبا ملت نحسه انو تشتی که عیبه یانج نپاکیه یعنی اوجی نساغه شخصی که نساغه لازمه ام بین غرادی شخصی ایوی نساغی جهه به كل فاتي مالي استخدام ناك كسبا اونج بينا كافن اي سبي انجي نفسي جربه ناك هو شخص بكاتي معنا خطيكنا هندر قبل سر بقران كسكنا فيرو بدونا ببستيني نوار قايا وقت عم دبين كي خاجي ببارزي انو تشتي وي شخصي استخدام ناك نانو فيرو نادي ونستيني تيكي هندر عزل وكي
0: اوكي دكتورة لانو بلتي ما يعني دبي خلاص سبيه وناتشتاكا ت نترسي لسر كسي هانا بيكتي هي مثلا مضاعفات فيرا تشيبن تشتكي خطري فيرا تشيبن سر لاشيوي سر جانيوي مثلا تخطري هي اللي خلاص برا يعني علاجه خبن و شو قصدري يشكل مشكلتنا
1: ناكي يعني كشتو سبيد بوري زاري دا تشيبو يعني شخصي كي مازن دا تشيبو يعني بان صغيا كل جمانا تشيبو لازم الا جدا علاجي خاببن بيني ما تشتي تشكي كي بارغو نو مضاعفاتي خوهن مضاعفاتنا جلدي هن جمانا تشيد بن نتيجه خوري زيدا يعني نزم از كوكون بن بيجن دائما خصوصيه الجامعه هي ام يعني أي شخص واري مستوصف أي نساغي بينا بس قرو عم بين سبيبة نساغي دنيجي دائما خصوصي إيه نساغ هي يعني معلوماتي ويدار نوخنا داربا أسكي بدون ذكر أسماء في السبي مثلا أسبر وار ما في داري المستوصف حالك هاتا جامن أنه مضاعفات الجلدي نتيجة سبي سريقي ذكي دا تشيبيا فده أنه فادي دكي صرف دبي نقا يعني ناس بيا بنيرا أنه نساغي جلدي بيرا تشيب دبي فما حاول كرنو عن ما أمبي فهم كرن بدن أنه أرين هون نساغيه كي جلدي دني بيرا تشيبيا بس فا تشتون نتيجة خوري زيدا إيهانا كو سبي تشي كريا بايا بيرا تشيب فلازم علاجي هم في نساغي ببي وهم علاجي إس بي ببي كو سبا جي خلاص بي
0: يلاك سباس دكتورا مجارك يلي قرم بوا بيجم برسامي داوي دكتورا لسر قال کر تاگو ویدای که جهاتی پرسکری گوتی نخوشیا که چرم نخوشیا که جلدی ویرا چه بیا لی دمی نها دا خاصتا بهار ملکی هاوینا پیش می نخوشی جلدی جی جمع هر بردوام هنه یعنی تکانیش مرا شیرو بکی جدایی فرق جدایی نامینا جرب و قبل و نخوشی تحسسی اکزیمایا نخوشی تحسسینا ایهان الجمع پردبن نخوشی فطرینا تقانی بس جمعه فرق جدایی ما بین جرب و قبل و نخوشی دین دا بیجی
1: نها بین ای جرب و ای قبل ما گو یعنی اعراضی خواشتونینا و نوعا ما یعنی اعراضی خی واضحن یعنی تقریبا یعنی که وقتی نساغ تی جمع سدی هفته و پنج زانه و نساغ یا ویرا هیا بس تی اکد دکه و سبا يعني علاجي خي دور غبه به وشاداتي خي دور غبه بن او نصاغي دني اي جلدي مثلا ام بين بيني اكزيما مثلا اكزيما نبيني جاربه جارب جوني سينجي تقريبا بلاده به هيدي هيدي برده به زيداده به بس اكزيما جينا محدد مثلا هنا لي درد كبه نصاغي فطري مثلا في فتري دو بر زيداده بنام جيو بين صعفات او نجي مثلا انو انواعي خواهنا جينا محدد هنا لي درد كبن مثلا اي جربه يعني نتيجة خوري زيدا برين كريا يعني بين خطانا بين خطي
0: خوري خوي زيدا
1: خوري خوي زيدا جو خوري زيدا مثلا برين كريا وقت اللي دنيري تنيري بين خطان شكرنا تما باري ما قول نفقان شيء دكي دندر جارم دا فبايا جي انو يعني فرق دكي جنساغي دني يعني نظام كم فرق إيه ما بيني وأنا كم تدا شوري بكن تشكي زيادة فرية يعني بلكي هجرة تشكي نيف ملته خربطات شيء بكي فلو ما عم دبين إيه جربك وشكر جرب برواري جم دكتور سبب دورغ شخص بكي بيا جرب اللي نصغي أكيد نيا يعني بلكي دكتور ميز يعني ويد دكتور نبلكي دكتور أكيد بيميز بكي بيا جرب اللي نصغي دني بس إنه عم بين وش شخصي هانا نصغ برو كواري جم دكتور فكرين بين نكانة ميز بكي كوا جرب اللي نصغي دني
0: أوكي دكتورة تمام هفول دبي تلفونك هي أم خاوك داريكن بني كي تلفونك أم بلكي برسوا عم بدم
2: الو
0: الو كرم كرم
2: الو روش باش
0: روش باش ساچوان روش
1: باش
2: روش باش ترى روش ما مستر الدكتور الو ما مستر من تخوص ترسي كيفام بكن روبه برسن جبال بو بس بيشي ام ديماجي نبون تخوزم نان شك ببجم نان دكتور وحسي جرب وقامل دكي طبعا على دوي خاطة قوتن سبل الوقاية هم تخوزن بيتر فرا بكي زلال بكي و تشي ديديوجي ما موسى ناكا هيئة صحة او كنقابة العطوباء لازم ازوي تشتي بشو بني جبالكو هم دشن المشافي ببينين يعني اسكنن بالنوفجي بكن بالطريبات هم ببيج المشفي ما حكومي او مشفي عمل يعني والله تنكوني بنيش هندر كافي يعني نانا طعفي هي نانا رقابة هي ودكتور اللي بيجي لازم بطاني هفدي استعمال نكن ولازم جلي هفدي استعمال نكن والله ام بر دارنا مستشفى يعني ام بطاني بنسالي هفدي كشتكن ام بوشي بنسالي هفدي كشتكن يعني بلكي ده ايسان دستي خواب دستمالك يبوكتكن فالله تشتو براستي دبيجي لحد كواري دوين بني دكتورش دبيجي يعني راد جلوية برنج هفدي نقل دبي بيزماري بيت كوي نخاشي تطور دبي يعني نال لازم حدك زي تشتري ولا دانين إنه قلة الاهتمام بالمشافي وحتى عيادات إيش دكتور والعيادات اللي عم دارن عم يتشتري دبلين يعني براسي ما تشتغل عيادات إيش كره يعني فنال لازم شو بعندنا كهبة حدك زي تشتري دينه متخصص بس ما تشتغل ولا زلور كره
0: تمام سر شوام ما فرصة تجرت ودكتورة إن شاء الله وينها برسوا تبدأ لأ بيجم دكتورة تقالي بيتر ما قالي بارستنيكر بس شبو علي مستشفى ورينا دكتورة كونيج وجي شروفة بكي كشوا خش مستشفى بارزن وشوا يعني رولا راسي رولا كرجع وري ليستن جو علي هي صحابة جو علي لجنة صحابة شبوكو الهندر نخش نافندي تندرستي باواكي زلال وري شروفا كرن نو نخش دهندر في نخشي دا نخش خانه دا بينا كفن جلاكس بس ساعت خش
1: اري ما سبا الوقاية باري برسر شور كر سبا مسالي عم بين نخش خانه وعياداتون بايا راستا باك بونك غرقا بس ديسا جي مقو انو يعني عم بين عدوى يعني وقت نصاغي درباسي جم شخصي كي دنيا دبه مقو انو تشتي هانا شخصي اي هفدك استخدام دكن اي برزيدا نقل دبه وعم بين كو برزيدا بهفر مخالطة ببن باري مقو مثلا انو تمرحبه الهف بكي وارقو نقل نوبه بطريقه كو خاكي نقل نوبه مثلا يعني شخصك برو تال سروي كرسي رونش بتجي هاري روني يفضل تعقيم ببي بس نا او بيقوليك النقل جم شخصك يدن ادبه فمسالي بطاني ما بطانيون باري ما قول نفسي مسالي اوتيلون ف يعني ام بين كو ام دخوزن خوب بارزن تكوني مثلا وقتي كنتو تشوي مستشفى كسكتين خوش هيدن در مستشفى دروكاتيا كوني بطاني خوا مثلا كنتو نوخوزي وانو صغيا در باس جم تابيت كوني بطاني خواب خوارا ببي مثلا روي بالغي خواب بغيري بخوارا ببي خواهي هانا مال تزاني پاكا سديسات تكوني وانو خوارا ببي يعني تش خوارا حلاكي ببينا مثلا كوكي دنيا تحالتنا يا امكانياتنا انا مثلا چارشاف بطاني مستشفى ارينا واري غهيراندن ماري كوني جم خادا مثلا مجهودة كي شخصي تكوني بخارا ياردن بكي مثلا بطاني خوا جم خادا مال دا ببا روي بطاني خوا روي بالغي خوا جم خادا مال دا ببا و بغهيرا كتا دريش کردهن در مستشفى دا ساعت خوش
0: غلق سپاس دكتورا ساعتا تا خوش بي ت شیلات این داوی هنر دکترا دو حرد مجارده دو حرد مجاره قبل و جرب جملت مرا
1: نها بيني ما قلتي إنه صغير جربي بس تشكر لو سدي دها تشكر بيا فزوريتا يونت بنو صغير جربي كاتية بجري كاتية فورا مستوصفة فدي معك بيا علاقة خبنا باكيت النية أبدا فدي بنتي دوت النية لازم توري استشاري دكتور ببي سبب خاطري مثلا أو شخص بكاتية الشخص دني جي جيبينا كذا يعني أم دخازن يعني خدمتي وجي يعني شاتنا كش خدمات الشخص كي نبيني خدمة كل فتي مالي جيشكي يعني فدي بنتي أبدا تنية ورا مستوصفة ورا مستشفى هرا عيادي دكتورا
0: نخشيك
1: عادي أو جين الصغية يعني أم دبين الصغية مرضى ورا استشاري خاببة ودرماني خاي دور غببة وخاجي خلاصك
0: جلس باس دكتورا مالات آبابه و خسور عفقه مد نف شغل در خستیوانی نخوشی نحالی ویاتنا گلک سپاس ساعت تا خوش بی گلک کومنت ما جهبون پرانی خواه سلاوین جموترا سپاس کن سر کومنت و او سلاو سپاس خوشوه گیش کردشنن سپاس جبو ارتا افم جبو هفکار میل کنترول سپاس جبو ممستستر و هفکار وی لارتا افم جبو وادر فتاج مرا چکر ام خلاقا درد و درمان دوام حرد مجار جرب و قمل لبنده مبن حفتا بی روژا شمی دیسا اما مجاره کنه د پروگرام درد و درمان میوانه کنه بیوینه تندرستی ها باش بی درد نمینن و ام هر درد هبن ام درمانه کی جیره پیدا بکن درمانه جوره پشیروه بکن دریا میوانه مهجا گلک سپاس دکتر اوین اوین خلیل تی میوانه بابوی تی گلک خوش شیروه کر ام هیوینه خلک مجی سود گرته به و سپاس جوره و بینن هفته تیده انشالله گلک سپاس خوش

قدارما بلا مج چن و چين دوري هري گرنگ و داويجي بگرن دست بلا جوه دست بي بكم جه خبرا دل خوشكر دست بي كبشتي بند ماينا چند ماهان ده روجايني هجمارا كجي گرتين هزين سوريا دموقراتيك ده مبادره كود نابرا حكومتا سوري ويدا هاتنا بسر برس بردان ده ما دمه ده جي قهاشتن باجاري حسك قامشلو عاموده چاوه دايكو مالباطي وان بديتنا زاروكن خوشا دروني بو پشتي چند ماهان كتو خبر لسروان نبو.

قدر ما هر دو مجارة كنيزي كيوه اللي ندور ده ما دمه ده اري كيف خوش اللي ديار ديا زيده كو ايرو در در در باز دو بجي او جي بردانا في شكان بيسرو بر حيا نهاجي چند حالتي جانج دستاني هاتا كرن حشك جي بريندارن لنا خوش خانيان تينا درمان كرن ايجا خلقه كومنت جي كروبون اري كيف خوش مالبات آجي جي بوي سربت بردانا زارو كرن خو حر تش ددن لده ما كو برد ددن ايدي مالبات وان بريندار دبن في شكل وان دكه و حيا دي استا كو جاني خوش دست بدن هیچ یک هرکس سلامت به.

0: قدرما ده مجارك ورزيشي ده هريزي ده جي وخشجي ده منافسات جولاسة يمينية بطولات دورية سورية ممتاز بطيبة جبوي طائرة و نادية عمودية طائرة لبرانبري النادية شرطية مخابن بنكتي دشي شوطا ده جي مباراة ده روجا إن يبو لغشامي هاتا بيك آنين أرتاج الودا ريبو أرتاج هر ده هرغلين داويدا جي بومرا غان دي جعر دا شامي هفكرما هيفا عبدالقادر الودا ريبو رابورتا كجمارة آمادة كر أمالي قهدار بكن.
1: أول مباراة بالنسبة مرة الدورة ممتازة أسبوع شهرادك يعني مباراة أجلي مباراة فريقك صاحبي مباراة فريقك نهاد فإيرو عم بيجن عم فريقك فورت مدليس نادي الشرطة يعني شعبي البطولة الدولية إن شاء الله المستقبل ده يعني مباراة بين فريقه بعوضين
2: شكر اللاعبين عن أداؤه كان أداء رجولي بالملعب ما تحولنا نحن باللعب ولكن في نقطتين اللي هن أثروا علينا هي موضوع الإرسال السهل اللي كنا نلعبه على الفريق الخصم هو اللي أعطاهم مد ودخلوا علينا بالمباراة شوي احنا لو كان على تمرين الإرسال اللي عم ناخده كان الوضع أحسن الاحتياط عندنا شوي كمان ضعيف ما في عندنا كمية الاحتياط كاملة في بعض اللاعبين ما أجوا أثرت شوي علينا على الفريق
3: هل ليست قلت خشبو أدائنا وأدائنا قال لك خشبو ليس كان ما قال لك خشبو ما بيش حالة ذكر إنه عمودي هي عمودي قشك ليزا راس الفسيلي بس لا بيش عشكي بقى فسيلي لا ليش كان ما قال لك خشبو بس خلاص ريال ضربه في صاري سبسيلا عطا تقن وإن شاء الله دمي بيش لما يصير خبتها على
4: عمودي أري أول جاديزة بس أولي باجبو يعني ما فرقين ما أظن عليه سيشو الخسرين بس فارق سير وطار شهر وطناف حال شوطه
5: فريق عمود الصراحة فريق كويس يعني في عندهم كم لاعب مميزين دفاعهم حلو عم يشتغل عليهم المدرب هي أنا أول أو ثاني مرة بحضرهم يعني فريق بينشغل لسه عليه بيطلع نجوم منه الصراحة
6: المباراة اليوم ممتازة من الطرفين يعني من نادينا ومن نادي العمودة عمودة رجع فات على الدوري الممتاز قوي بتعزيزات قوية من الفريق تبعه يعني في شوية أمور بتصير بالفريق مشاكل يعني هاي بيتجاوزها الفريق إن شاء الله بالمرات الجاية لكن فريقه ما شاء الله عنده خامات عنده لاعبين مميز فينا الفريق يعني وأنا واحد من الناس لعبت مع عمودة شاركت معه ولعبت معه أكثر من 3 سنين والمباراة كانت الحمد لله يعني نجي هدين منيحة ويعني وكان أداء منيح وصرفنا عمودة وأهلا وسهلا بجماعة بروج أبا كلها ياتعنا ونحن كل يوم إذا بيجي عنا نحن منبسط بهذا الشيء وإن شاء الله المباراة الجاية نحن عنده
0: أريل غوري كيم درفتان لنادي عمودة كاريبو إيرو دوري ممتاز دا بليزة ولكدر يتشتكي جوان هباجي بو بشتغرية أرتاي هر لوي داريه بلكي عمودة بسر نكت لخوش ليست أف دس بيكي هنا برو برجي لبشياوان هاي أمين هاجي باري خبدنا دل دا أميسرانا غلاصور غدار بكين

0: وشخوا ديوانا ويجا اعلانك داخل انه فاتشكي يقولوا هي يو كان بيش بيروردات جوانا رشافيري نيفساندني بيبنت عليه ادب دي عند عليه وجيد تهل بس بيتش تيروك بيتش رومان بيتش مسرح بان بيشن شانو بي يعني كيف يبون لي كسي جو قبر دوام كرن وقو افر توك نيفساندن ام حرشات هني بون اما عنداوي شخواكم خباطامة زيدي صالكي بر دوام كر ما مستني بسبور هبون جمر عيار كرون ديواني جو مفير بكن يعني چه ما مستي هلبستي بانا چه اتشيرو كي بانا يا چه شانو بانا
1: يعني واش دوزا كسان دس بكر هاي داوي بچار كسان مان باش جمر قالا إجا رامانا برتوكا خبكن پنجره يا پشين چاوا پشتو كوپر وردا خلاص كو الهف كركون برهمكي بفيرنگي درخينن
0: مش خود دست بكي هيدي هيدي دي نفسان اف هستي نفسان دي دهندري ما حكسي دهبو از مين مسرخون مش دست بكي دي هلبست نفسان دي لأو حافظتنا بوكو از هلبست يخو درخي من ياس بيشين كاتم ياغو كسك بخي نجبلي بابي مجي هلبستوان نجبلي يوين نتخون دي نجمر يعني اف ديوم تيبو هيدي هيدي ما دي نفسان دهوالي ما دست بكي مش هفرتخون من ريني هفت دا هوالامي مثلا تشيروك دني بيسان نرينا خود هلبس تعمد دام نجنا خود تشيروك عويد دا عيني دمي ايه هلبس دني بيسان دني جيولو بشرا ما مستيه قدر باسي دبون ما مستيه كمال نجم ما مستيه مريم تمر شمس عنكر بو من هالخلق بو آلان عبدالله بو مشوار دخون دن وان تقييمان دن شاشتي دفر داي كيماني دفر داي بيجن ورزي داي ور كيمن دبر ده يعني وقت بيجي أفتش بيتر اللي بيجي تاكل جمع قوم كاربن بني بسين أو جرأة بيتر شيبو قو أم دعوي دبر يارك يبستين أم بخوازن برتوكا كهبش بنابي ما تشيب ذا
1: واسر ناوي برتوكا بنجراء بيشين هالبجارت سدما في ناوي بطايبات چماني
0: أم هوك جواني بس بيكي قو قنه بني بسين أم نه هالبستي بني بسين تشيروك بيا تشتوري ويجيب هو بعض الدسبيك إيش مر يعني بنجرة بيشين كارم بيجن أو متمثيل دك الدسبيك أقام مد.
1: باشا نواروكا برتوكا چيه درباري چهاتيه قوتن و هر يك جوا چوا خدا بشكري يعني هر بنجرة كلي هل بد هر يكو بنجرة كد نوا برتوكا ده هي و چوا سرهف دا بشكر
0: دا بشي أو دا بشي چار بشابوي هر بشك جودايين بيجن دسبيك بشي نبسكار روجا محمد درباري چيروكي دهي بشرة أزم درباري هالبستة دي بشرة نسرين يونس جار ده هالبستة وجوانا حسين أو بخوا تيروكي بزماني عربي دني بسين الحريق جماء بيجن فكرة جوداية نرينك جوداية درباري نبسا خود شخود آلية نبسا دي حيك يعني كس نكار نبسا كسا جيدن شيرو بابك أو بخوا كار نبسا خوب دن داناسين يعني جوان بشابك هاتي
1: إذا كتابت برنجكي جماعي هربت جي كتابتها برنجكي فردي جداد به التجربة شابو بوتا دلين
0: بخلي تجربة بس بيكي بر خوشبو لي بر زحمتي ويجي هبون يعني حياة ما يجي أفبرتوك لهب آني أستنجي أم دقلك أستنجيات در بازون در بالي نرهينا نابي برتوكي دن بيجن غلافي ين بيجن نبيسان دنيوي أم چه نبيسا تخيني نیویس که من زیده نش بگو پرتوک بدایی ببید تدی به هجمارا پرتوکا حالی کم دی بیس صد پل بیم اولو این یه زحمتی حال بودی که هی گو کتی دست بیکی بی بکی بی چسی گو هشت حسان بجمار ما مستهی ما بون ایگو بمر آلی کار بون حیا گو پرتوک بدایی بو
1: جانا نیویس کار هر یک تنی بجوی گل لک عنوان هی او بخو تنی دحیر ایجاون چار حبون جبوه بجارتنا نابز کارون بجمون چ قیسی حیری مانه
0: يعني قلت ناب هاتن هالبجارتن ما حيك تشتاقو اللي داوي ما قو اف جمر مناسبة بيتر كو قام كجي جوان قاوة ما يدس بيكي بي يعني
1: باش بلازي برسي بوتة تايبت بيجم هقر ايرو جمتة بنجرة كتايبت بوتة هبا تي ناوي بكيشي و تي جيهاني رتش در باري بيدا بيجا
0: براستي حياة انا از دبيج تي دينا فكري يعني دمجيه من درو تي از تخوازم و اصول ددم از برتوك خوي تايبت شيكم له البجارتن انا في برتوكي تاني دم بدو دريج غير لازم اما قو اج دريا اي برتوكي دج دنيا غير بيجم تشش خد سبيكي بزماني بزماني دايكي باس كردم بزماني خو هستي خود نيفسينن ودريا بي برتوكي دا اقو اس شاب بكم ددمي بيش هستي خو بدم خويا كرنج دنيا يا
1: تهر تشيرو كان دن فيسا هل بس تاجي دن فيسا
0: أنا عايز تاني هالبستان بس يمشي لغة نفسي.
1: أنت هالبستان حاسد كده نفيسة. باشا دلين بلا أز دايدة برسي بكم برتوكا كوا درخستي يجي ويا ما يتشبه بتشا أرمانجية.
0: يعني ام بيجن ارمانجا ماجي يعني رسالش يعني نامج كسي جوان رنه نقو افهم موهبه هندري وان ذهب بخوازني موهبه درخينن يعني كار من بتاني درخينن پر حوال هن ام بيجن پر سازي هو ديوان او جهن كو قالي كار من بوار كو حستو خو درخن برهمي خو بلاك
1: قال لك يخش كو جوان كرد راستي فجر وبزي فرن خدي لزماني خدر كيفون برهم نولو جوان جي درب خينن قال لك سباس بوت كتشا كرد دلين عبد الرحمن يك جوان نيفيس كارين كو باش داري نيفيس انا برتوكاد بنجريا دسبي كيبو يا جا بيشين بو هل بدكو داري ما اف برتوكا كود نافا كو ما كتشا لاكين جبو ججنا زمان ورا مذاكرين ديوانا ادبيات ديوانا وجاجي بيرا بويه ايجار جبو تشالاكين زيدت لكو ام ناس بكنج بركو جي ايرو وي تشالاكي دسبي بكي وحي يا روجا ججنا زمان ما جي هبي فينا كتايبت هبو بخانم فيدان محمد عندما مجلسة ويجي أمي هر اللي قدار بكونوا بزانبن شحا زريوان جبوي في روجي هيا قدارن آرتاية بمرية فيدان محمد عندما مجلسة أدبياتا عندما مجلسة ويجا تقولك بخير هاتي وقالك سباس بوتا
2: أهلاً مامستا أهلاً وسهلاً سباسي جوارجي وأزئيرو ميواني واما
1: قالك سباس بوتاجي مامستا ببونيا بازدي قولاني ورزة تشالاكي هنا إجا أف تشالاكي تشنا وچا حاضر كريج بوي في روجي
2: بخو تديت بازدي قولاني ججن زماني كردية فما خص أم إيصال رز تشالاكي كي تشيكن جنهي مهيدا دست بيدكي حطاني دو تشاري مهي بخا سيرت باريجيا نها ودها ويازدي مهي تشالاكين جدا جدانا وك تيدا أمسيات هنا تشالاكين زاروكا هنا هم المكتب ماي شلير البارك أصدي وهم جيل ترباس بيه لورجي تشالاكي يعني هم إزاروكا يجي هم أمسيات يجي لد روجين دوازدا وسيزدا وچاردا ما واب بشانجاه تشيكريا بشانجاه بورتوكين كردي بس تاني بورتوكين كردي تيدا حاضر دريت طبعا بن شعار كده يا زمان ما فهم أي رواية خلاص تقريبا أما بعض ده وشان خانة ويكتي وكميني رسم جي أمتاب لدبن وكممستا صالح حيدا أو جي يعني بيشانجا ها بروتوكين ويهاي بخاد تيني وممستا عباس اسماعيل أو جي بروتوكين خا يعني جودا دي دنن تديد بروتوكين خا لكن وكميني رسم جي أو جي تيد مشاركة بيشانجا هيدا ب بلوحات تشاندي بلوحات فلكلوري خاطة تشتك جي الزباب بيشانجا سعاد ده السبيد ده سبيد كي حطوني نح إيفاري وده نفس دروج المعرض ده روية أمي انذكرني بورتوكي كي تشاكن روية كي بورتوكي خورس إما مستعبات اسماعيلة وروي ديج معرض جي بانشرا بيشين أو جي كومك جن نفيساندنا چار جن جوان نفيساندنا وروجي داويج معرض روج نفيسين بيبوني امانستا كمال نجم أو جي اواري امزاكرن
1: نفيسكارن كو برتوكي وان دا معرض داورن عرض كرن جيش ايه داوريني يان جي برتوكين كو جي برچاي دنجي هنا
2: هاري جي برچاي دنجي هنا جي اوروبا هنا جي باشور هنا جي حر داري هنا وجورجي هنا
1: وبحث خلاطة جي كربود نافا ريزة تشالاكيين خوة داوية بيشنجهي وكي ورا خلاط كرن ويسر چو ورا خلاط كرن؟
2: جبو تكريم تاقود بخا امي چند کس هن امي تكريم كن اد زمان كردي بيش خستنا وواقع بورتو كنوان بكردي نفيسان دنا وما نفيسان چيروك چيروك زاروكا نفيسان يعني هن کس هن ام تخوضن وان خلاط كن تكريم كن تزان
1: ارمان چیه جوان چالاکیان تایبت یعنی اون تخازن چه پیامی بگیهینن
2: بخواه هدف ما طبعا هدف ما جو بداية ام وکی وشان شلیر زمانی کردی ام پر دعم دکن تدید پرتوکی ما اغلبی خواه ای کردی ام چاب دکن لئی عربی جهانا لئی کردی بیترن و هدف جی انو ام سر وی هویه حفاظ دکن سر چاندی کردی حفاظ دکن ام تشجیع دکن سر خواندنه سر تعلم سر ابداعه بلغتی دایی که وطبعا يعني ام حضوري زماني كرديش ام تعزيز دكن د جوفا كده اري ورساله ماجي نا انه ثاني زماني كردي او بس وسيله تواصل ان ابخا جزك اساسيه التاريخ انتمائي جرك اهتمام بالشباب والتطوير بيجي حتى يعني حتى انه حي بي قوي بي جرك أم دعم كن وقاجي يعني رسالك احترام للتنوع الثقافية والتعايش ما بين مختلف المكونات.
1: جالك سباس بوت ما مستفيدان محمد عندما مجلسة ويجي.
2: أهلا مستفيد سعد خوش.
1: قدر ما أبي كمين فعاليات ججنا زمان بو أسبا ورم دروجين بيش دجي ويقلك مجار قريدا يفيروجي ورنا كرن ونجب مين النافا في حفتي دقلك ديمن خوش ويدر كيفن أمين ها هرن سرانكي قدر بكن وبرنا ما خوشي بردوان بكن.

قدر ما إيرو نهي ما هي نهي ما ها قلانيه دوجي حشت ما هبو دوجي روجك جيرينج جوان روجينكو غريك أم ببير بينن حشت ما هيجي روجا جيهاني يا هشياريا بنخوشيا تلاسيميا بو نخوشيا كويراسيه دوان صالين داويدة لدفر غالة كيبر بلاف جيبويه أم إيرو بالي بكشين سروي نخوشيه بتايبت هشياريا كجواكي جيري لازم دكي و بشجريا كمروفي إنساني ده دمين بفيرنجي دكو أم دحمو أستان ده زحمتيان دبينن إجار أبنا خوشي هر درمان كرنه كوان تنهي بالدوري تينا نقل كرنه أخينا خود كن وعلاج خوشي تكرن أبنا خوشي تقيس الدوري بلاوه روشي كادرين طبي ونخوشان بيوستي أوان بچه هي أبي مجارة ما بمرب مينن.

0: قدر ما نخشيك بربلافي دفرية خدي ما قشا بباريز هل بتدوري ما بخينة في مجاري جديد ديار دكتش قيسي كشف المبكر وفحوصات بريز زواجي جي دكاري قلك بدا قهرتين ديجيانا زاروكين مدى إيجا ميفي مجاري بقر متابتنا خوشية تلاسيميا ميفاني من جي إيرو هاي بمرأي ما مستا أحمد حاجي أو جي مديري نخوش خاني هاي باصورة كردي يا سرطانات بانجا شير شواتو تلاسيمياي دما تخوش با وقلك سباس بوتا
1: تجاوب ما مست دما وجهي خوش به
0: برز احمد بلا اس في بيرس داس بيبكم تلاسيم انا خوشيه كي بلاوه بشير خو قال لك ان الفا هي بيتا هي لي اسبار من بيتر قال ا بيتا بكين اجبركو صغرى متوسطه وكبرى هي وحالات واجهه بجدايه ابنا خوشي لدبره ما تشقيسي بلاوه
1: بلا ما مست وقوم زان انت تلاسيم انا خوشيك جدي وباف تي زاروكي وقت تغسيرنجي هنا صغرى وسطى وكبرى آغا حري زحمت آغو مروف جيانا خوبي درباست كا كبراية داويا ده هزارو بيسو سي هايوا سورا كرد نخوش خاناك وكر طيبتي ببنجشير وشوات وتلاسيميا حتى آنا نزيكتيا چار صدو سي نخوش مي تلاسيميا چيبونه طبعا قلق كان بيجن هين نظان انو نخوش خاناك ولو هي يعني هجماج ولو بهتره اما هجمار القوتين جمع نخوش خاني حتى آنا چار صدو سي نخوشن
0: چاسو دو سینا خوشن کب تلاسیمیا کتنه ایجار
1: تلاسیمیا کبرا
0: کبرا و ایدیتر
1: بله ایدیتر تلید زیده زیده خوین جوان نلازمه که احساق دقیق تنه
0: موک فقر دمک یعنی جانا جی خوین جوان لازمه
1: فقر دمک هر چد مهکی الخوارنه خو مقاتبین ویتامینات هم مقاتبین
0: فؤاد فئات عمری چنه هگر اسپرساویه که بکم کسی که ایرو سریل وددن هری زیده
1: ما مستان خوش تلاسیمیا کبرا اج عمری شش مهی دی
0: ما مصدقني تقط بابو برين أزاي بس دي صار دوباره بكم مش برجع من نجرتي تجوز عمري شش مهان
1: عمري شش مهادة مال بات تشارت كأفزارو كهني تلاسيميا كورا بيري أنا أنت جمج عمري شش مهادة هنا حتى سيو بين سلاسي وشش سلا
0: إجا أعراضي وشي تشوا زانك كسي كد مال بات ده تلاسيميا بيري
1: ام بیشتر دما گزاروک به دنبنر زاروک رو لواز زده زده خوار نی نخوز حیف ده به نموای نه یعنی زده زده خوش مزن نابه درنجم دکتر زاروکا خوشک مزن نابه درنجم دکتر زاروکا تحلیل نه انتشار نه نجوارت کن تحلیل که اینا و اینا رحلان خداب و تحلیل رحلان خداب جوارت کرد کن و پرک شافت که تلاستیمیا یکشان درجه ای یا اول یا دو یا سیا
0: از باورم دوان سالین داوید درمان جوانه هاته پیدا کرن زراعت نخاع و هر وکی دی لیل دوره ما چاوایه؟
1: براستی ما مستل جمع بیجن زرع نقی عظم دباک یعنی مرسوری مندیتی منبیستیه اول دورت اوروپا هنه دورت پیشکتی هنه اما تکلیفای گلک یعنی تکلیفای نازی ده تری 150 حدات 6000 دولاریه و اوجی ام بیجن علاجه بنا نسری صدی صده سری صدی پینجی بلکی باش ببو بلکی باش نبه
0: ای باشه ول مستشفای خود پیش کشی واند کن.
1: جمع خوش خانه ام بیشن خوین ام خوین جوارت قدمینن ام درمانی که دنفت استمده جان جان درمان جمع هند باکن و خالی بعد الحدید حسن لاش زیاده در دخن. دلیت نخوش تلاسیمیا هر هفتی که ده روزا پاز روزا کیسه خوین استینه حسن لاشی زیاده دبی. دماغ گواف حسن هنیج لاشی در نکه و گلی خرات که کزبای خرات که گرچ که خرات که دبی گو جیان اینا بردوام نکه درمان دباکن و دسفیرار خالی بات الحدید اوانا حب هنو درزی هن لیم خوابن امنا کارن حبابین حبو هان احتمال حب اجنبی سعر علبا اینا بگی نیزکتیا 400 دولاری و جان جاران جیان بیجن درزی جیان پیدا ناکن اما گور امکانیا دیدنا ده سهیوا سورا کرده امریکاری دکن بواره چیش مسلا خوینه بی چیش مسلا تحلیلا بی چیش مسلا درمانا بی
0: ما مست احمد بنا که قالا خوینه بکن وحدات خوینه ایرو جمع پیدا دو بین یا جی نقص تیده های خلق سلیل وددن تبرع دکن
1: خوده ما مست سری صدی حفته هم که ماسیت خوینه دبینن تدید ام بیجن بنگ خوینه رسمیت قام شلیت هنه ایدما گو ام بیجن مال بطه یا زاروک مال بات اینا یارا ایل حالت تی گوش بو خوینه بده پرانیا جارا بیکن زمره اینا کیمه یعنی آنا می بیشن اکتر دی زمره متوفر آ ایجابی او ایجابیه اکتر دی زمره مزحمتی واجد بین او جی آ ایجابی او ایجابی چما انو نخوشه وینا پرن شاعه نخوشه وینا گل لیکن جیدن بهترن ام سر خلکی خیر خواز درو پلی انترنت دریا بانگا دم دادخن خوین لازمه جان جاران تي بيدا كرن و جان جاران ناي خيدا كرن
0: إجا عمري مناسب جبوي تبارع بخويني و شرط يكون متبارع جمي بيدا ببقرك تشبه
1: أنا عمري مناسب جيدي حيجة صالب حتى 5 سالي وزنا اينا زيدي 5 كيلو بي. طبعا نخشي بيفترنا بن كدل ضغط نخشي الشكر امبيجن هكا دسي وشم ما وشم ليها بي قرك اخر عملية وشم كري شش محسادر باسبونا حتى قو امبيجن خوين جي بده بريا قو خوين بجي لاشي ويزاروكي تساتي سلامي هن تحليل سلامي هن وك امبيجن ارسيفي وك ايدس وك عمر استورالي تشمع بالكبد وكنا خوشي سيفلس افانا حمك شخوينير تشيدبن بريغو بيجي فيزا روكي هني جبون باكدن اف خوينا هني ساري سادي صاد تن خوشي تي تن جبو فقير وش بريد نخوش من خوشي دي كيدن لي زيدك باري جرانتر دبه
0: يا جماعه مستر احمد خلق بخوتين خوينا دي الدنيا جون بحمله رادبن ون بانك دكن
1: خدام حمله دراد من ساري سادي نوت ام بحمله دات خنم بانك دكن حتى قوتين جمعتي هي اي قوتي جاك ددنا ما دده اما انا بالعكس هر 4 ماه 5 ماه انسانه كي ساغلم بتن خوشي بيفتنا بن كار بده اما زحمتي ام تبينن انه تين جار قيددن وبرانيا جار انا ماتين يعني خلاص او جار كهني ودرن اي نعم جار من اولوي ما في زاروك هني فقيره هني يعني هر حفتي كي هر درجه كيس كي خوين ستينه اي بي في خوينات جيانا خو حفتي كي دن بر دوام دك لما جو خوينين بن خدا به واقعیم بکیم دیگه مرحله که گوجیان خود جسم بدن وفاد بدن.
0: آیا عالیه زحمتی؟ زحمتی و ایدی چنده؟ مثلا وقت مستشفى و وقت نخوش خانه دعما و باش کسب بوره عالی کار دبه؟
1: حتی آنات سازیک رسمی تاریخ نگم رو وی رخ تک نابن تهی تعلیق کاری ندايم شفه تنه هیواسورا کرد راشی باری نخوش خانه جدرمان به جخوینه به جالی کاریه به.
0: نخوشه که ویراسی تا گوت و جده و باوانتی کسی که حامل مرض و کنا بیجه کشف المبکر فحوصات بر زواجه چه قیسی دکاره افریجه و نسبتا نخوشن بوی نخوشی کم بکه؟
1: بله آنا بیجن هنک دولت هنه نفسا قبرس یونان باورم ایتالیا جی اوانا شرطا گش شروطین بریا تسبی زواج المحکمه چه ببیت تحلیل تلاسیمیا چه که دما گو تلاسیمیا هبه عقد اوانا زواج چه ناکن يعني ام بيجن حاله بيده بو نشبه معدوم انا ودما الفيدا برياغو عقد زواج تشيب بريا زواج تشيب دما قلت تحليله تشيكن اوا سري سدي صد بارسنا زاروك خدك يعني دما قو دي بيجن خلاص انه زاروك وانا خشيت تلاسيم يابا قلناها حرام زاروك كي بين جيانا خبر دامي بشي بك
0: هبالك من هنا راستي جي زاروك وانجي نخوشن اجا انتكاسات حرفه ترو فتروك نوبد هجومي واندك حالي وانت اني راستي جي هر درمان دقارنج وقتا قو بلكي نقلا خويني برنجا كي دوري دكارة آلي كارية بكي لان درمانا كي ثابت كتبج نخوشيش بني فساغلم دبن اجا ايرو هقر انبيجن نخوشن تلاسيميا هاري زيدا بيوستيا وان بچه هاي مامستا
1: نخوشي تلاسيميا بيوستيا وها رقما يكمين بخوين ودرماني حسنه بیوستیا و آد دو آن بیژن کو گله مالی کاری بوار بکن اندیماج بکن آن آن بیژن هنگ جمع هنه ما حد حاسوب خلاص کرنه ما مستنه معلم تف خلاص کرنه گلک جمع هنه مرحله جامعینه لی مخابن کس قبول ناک و بشغلینه ده ترسن تدی شکلی و آنها حمد شبین هفدو نمو آنها نه نمو انسانه که مکتمله یعنی ولو تبینه حجم و آنها بچوچکه وك حالك يقولوا دوري واد كيفن انه نخشي ورا ما نزان لا يعني حتى قلت بخو فخوجي بير قبل نخشي ناي نقلاندن افايا حصل ان رياض دي وباب دي تزاروكي
0: يعني نتني دجيانا خد الزحمات ياند بين حياة دالية فرص العمل جي هرد بين الشاحب
1: فرص العمل دي دخوان دي انا برانيا زاروكا وقتين جمع خوين تسينن ده مدرسة بردانة الجمع نخش خانة طبعا بشكي دعم نفسي جي هي ام كاجمال باتير وجنخش جيره يعني مسألة تنمر سروات شيء من تزارو كنتين مالي دقرين دبي هوالي ما حنكي خوب شكلي متكن بيشن حنكي خوب متكن چما و شكلي وولوي و چما ولون چما و حرفة دراك درن خوين يكسينن أفجد بزحمتي قو عم بيشن أفنا خوشي هنه خودنا خبر دوام نك دف خودنا برده
0: راستي شياريه كي بيوزدك نتنج آلية مروفي جواكي جي غيرك إجا ببونا في روجي حشت قلاني وچه حاضر كرما مستكو بهترون هشياري بدخن وينا خوشيه
1: اشته گولانی روجا جهانی ا تلاسیمیا بو روجا اینت کت انا سبا روجا لحده ما شاهیک نخوشخانه خوش فکریه نخوشخانه مر صناعی کله کان خوشخانه دلو چابه ما شاهیک چیکریه جبو نخوش تلاسیمیا
0: هبی دارم راستی
1: ا
0: کرم که
1: طبعا هر کس کار حاضر به ای جهاد سرسرا سرچاوا وزاروکا ببینن که الیکاریک دعمه که بدنوا نحمه دعم ما دینه جرنا دعمه ما نویجی داره خود لیزه
0: هل بت بتبد اوكنا بيج برجريا مقاومه نخوشيان دعم معنوي بهتر جاء ما دي قال لك جاران ده قال لك بس بوتا ما مست احمد حاجي مديري نخوش خاني هي باصوره كرد وبتبد انا خوشيان بنجشير شوات وتلاسيمياي اس خازم سلافا كي طيبت بشين مهر كسي كراستي في خدمتي بيشكيشي فان كسان دكن جي كادري طبيبه جي كسن كو تبرعي بخوينه دكن كو هيفي وجيان ددن كسن دي تر سباس بوبا وهر هبن خدمتها فيجوا كده
1: تابا ما مست سر سر سر سباس. Yes.

قداري ما هركس هيجايا كوكيف بك لذا ما كوكيفا ما ببام مجارة خم وإيش انكسن ديتر بفيرنجي قالت مرول سرب الساكنة قداري ماش ياريا بفي شكن بي سروبر قال لك جاران دوبارة بوي لسر روبالان لسر سوسيال ميديا ما بخوجي وكا أرطاي بمجاري قال لك جاران روني كريا ليه جرب بحثا في مجاري بكم ده اللي قامش له هما أستني دكارم بيجم جبهية كيفا بودل دا بدأ سر بس بردانا أسيران خوشة كومرو كيفا خوبك لدما كو بفا مجارة إيشي ودلقرانيا كسن ديتر إدينا باشد بها بمربو ده برنامايا دسبيكا روجي بشرة أحمد خوشكا يانجي خوها يكش كسن كو بريندار بون ده دما كو أسير هاتنا سر بس بردان أو بخو تشوبو كو كيفا هبالي خوب بينا هبالين كوفا چند ما هاتبو نگرتن لي في شكا كيل سري ويكت وكا كو خوها ويش بل عنياوي دركت نهاجي روشا يقلكي بخطر لنا خوش خانية درماند ب لي وقنا بجوضعي ويقلكي خطر عناية مشددة إجا خوها ويجي بشرا إلو ميفانا ما بو دس بكاروجي كام قدار كرنش مرقوتية.

0: قدر ما خيايش وكشاشيك تكنيكي هاي لو كم من أما جابوا هي كيجي أني في شكل وكبيج بس روبر نتني لقامش لو الحس كيجي قال لك كيجي جانا خوش جس داي وإيرو جي قال لك كيس هند ما ترسية دنك وجاني خوش جس بدن أمي قدر بكم بشرة أحمد خو هاي كي بريندار تجمرة قوتيه
1: بريندار دمشق دي حاليا جمرد بي مستقر دويتن ساعات اولي تشتك بينهات ان شاء الله تشتك ناب دعينا يدي ام انا تشكين زانن حتى بيستو 4 ساعات نقد ام تشكين زانن طلاق السري ويكاتي لبشتو دعانيا وير دركاتيه الكويدك يبو هوال كي وي سيرو دركاتن بي مبسوط العالي هليلي العالي ملعبي بو هوالي خو مبسوط هوالي وافيشكا برددن بكاسي لاج دستي فلتي بيتشلو بو سري كاف السري ويكاتي لبشت كاتي دعانيا وير دركاتيه ساعات شبو هما ملي عشا بو حشت حشتو نيفو اندرابو انجح بالصالي جيوي من أسوي جيوي نأنجح بالصالي نمزنا لما شفا خباتن بلي دهو بشتيام هاتن بساعات كي دوام دي إسعافك دوي داني خلق بريندارن يك مريه ايد بريندارن لك تشكي كي بچو خستنا يعني حتى كنكي أفتايش تتويد ناف خلقي دهبه اي والله اشتلي بيج مزيفيتكم افتشتاين نما بمين بس زاري خلقي اي شراد نهاتن كشتم في شكي هفالي خوتين كشتم بري دير حافر دي چتا خلاص بوشقم بري چتا خلاص بو دولابي سيارة وي تقاندن حتى قيامالي سيارة في شكا ما بو فلتي في شكا هفالي خو بريندار بو بريم بريندار دمشفي دي حاليا جمرد بي مستقر دويتن ساعت اولي تشتك بينهات ان شاء الله تشتك نابه دعينا يدي أم أنا تشكين زانن حتى بيستو 4 ساعات نقد أم تشكين زانن طلاق السري ويكاتي لبشتو دعاني أوير دركاتي
0: قداري ما أفجي بشرة أحمد بو خهايكي بريندار كو إلو المشفي يعجي نخوشخاني ودرمان دبينه مالباتا ويجي هل برسريوي هبي كو كريوان شافي خوفه بك إجا قداري ما أفروشك جروشانه لقلك روشين ديها بو هبي دارم كو مشيار بن هبي أسلامتي يجبو هر كسي ومي الفرجي خاطري خوش وبخوازن داويا خلقا إيروج برنامي راديو زين سباس بو قداري وحيان ها صاغو سلامت بن تو خازم سباسي هفكاري خوش بكم إيرو مرابو دلدا وديانا ده همان دمه دجي سباسي مزن بو وبو قداري ما برنامه هنا دست بيكريه حفتيك صاغل بشبري مي هر صاغو سلامت بن بخاطري وه

سلامات ويا الرايح ويا الجاي يبريتك سلامات صبح ومسيح.

0: فنجان تفا سركبتم با داخلك اخويا ايرودا ازي ديانا شغموس بجر القلوة بمو هفكارا من ديلارا منصور ديلارا دما طباش بو كيف خوشم بتبلي بوناتا
1: دما تجي باش بديانا شخو ايرو شخالك اكنو برنامي عم برافو امين هال سرانك جهدار بكن ومجار ديلوه بكارن

يا رب ظالمي بابت الجلم غايمي ببختي بسوزي بقرار دريني.

نمالا بابا خراب المدوانا بيت شيري نادي صحفاد يقول عائل ندم بلا حفظ خونه ميران ومرخان صالبادي طبيعي أزيب شبل عدولا.

ترانا بائم نعيني فرمان من جرح ودولتي نبيا رابائم نبلا حد كرانا حضانا لسرسنة من اخل باز آقره من جليقا لسرسنة مدادائل نبلا حد باب وبراكيت أفضل أخد إسوال هسبان وزينا بائل نبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد ملوم بيا بائل هري إبرا أبو خونا منو تتمام تدرام إبل جوكا شودينا وهبو تدرام بائل هزي قسم دك مزينا وهي خد دم لي خوش خورا قذني آي حنال روكيت بنادم لي أهلي آي ادولد گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه دبل آبا خب که خبر مالا خویش و تیل نخوا منو ترابه دستابو نحم که حلای جزیری بوتای بغدای بلاب بکفو بگنجه پی برابه هر امهن بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تنجار و تنجار کفو کنجا دویت جسابی نابلای

باش تقصص نخملي اقرد اللي في السجن دك ولا الجمال باش ننعرسو

خلقي لا مهوزان إذا دبلو غزال البدل وبلو مبير روكي غزال أبا خلاص.

خزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبينا.

موسيقى.